حبيب واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدنا.